ويشم بنو بيروشاليم ويهو بيهار كرمين ويهو بيشم بيريحو ويهو بحلوتو ويهو لما يدغا ويهو بيشم عزرا بقولتو نوريا كدتا ويهو بيشم بقوبا داريا بتا ويهو بيشم بشوشان هبيرا ويهو عزرا بقولا ويهو حليبا مقال ويهو شدكي محاسي ديتمين دي بخول دمدار علينا الحمد لله علينا الحمد لله شديم الحمد لله فيروك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شيء بحنا بحشوخان نورا في كنا بالدين شيء مخربا ذكروني فنيها بشاحات تفين وحاك تقول يا مدين وحاك تبرها ويش تحاك دور إيه بين قول عاشرة تشكون أغير حمي تشكون يسون العقول عر رحمي خلاقي سدمي من أكتب لي حرمي بزمين

برنا دي مش ميا لك متخلينا كابلات متخلين يمري تعمل بلدي وتعمل ذلك كابل كما عندي مش ميا لك متخلينا كابلات متخلين يمري رغم ليش ميا لك متخلين سباكي ناس بيدي سيب شفتين تحلوني ريبي من أخوي أسماع خلق ناس سورة دي حيا يا ومتا يا أسيب الأخوي سبيش تحلوني أسيب سبيش نمالي وجودا وكان دي معانا مش البلد دي بلي كمي وبها طبعا عارشكا مسيح دي من عادي في

جراح في حين سير خبين يتكاف وعلان عذرا بقي ميراب شويان مسلم يسمح يمسك من شعور حياة ما رحميك بشوطين بحيم توفين بكاش مبشان وبماخ كم يكون حيين بحيين ربي محمي ممخ لك ما عشي أثمن ما عشي ميخا أنا أعظم عين وعينو أسير أمين وبتير بتعام خاين سيد وكل ما خب شايف نفع بحيرة بالعاب العاب الشيء وزام الشيء ما في الطبس يراحون عمين وزمان وصبع السلام يا الله.

ابو رحمن يا ابو عين ومنه يا ابو تين بستعذن كرنوخا يا ابو مور حميخا يا شيوخا يما سيلانو يا تنن ويوم خلو بيوم تلتينو يا تنشنو بالسبرينو وخيرو